0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Kerkük Valisi Mehmet Seyman'a Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmesinde mevcut yönetimin önceki yönetimin projelerini tamamlamaya devam edeceğini vurguladı. Kerkük Valisi Mehmet Seyman Ağa, Milletvekili Selvan Muferci ile gerçekleştirdiği görüşme ildeki hizmet ve projeler dosyasını ele aldı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi, hükümet programını Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'ye sundu. Petrol Bakanlığı, Basra Hadise Boru Hattı projesi 15 bin iş fırsatı sağlayacak açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Salih Hasnavi, akıllı sağlık sigortası kartının hizmete sunulduğunu duyurdu. Maliye Bakanlığı, tek hazine hesabı uygulamasından bu yana hazineye 3 trilyon dinar ve 333 milyon dolardan fazla kazandırıldığını açıkladı. The National Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi, Irak Türkiye'den 20 adet hava savunma sistemi satın almayı planlıyor açıklamasını yaptı. Hamas, Halil el-Hayyani'nin oğlunun hedef alınmasının işgal güçlerinin direnişinin iradesi ve siyasi tutumlarını etkileme girişimlerinin parçası olduğunu belirtti. İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 8 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın iç istikrarını bozmak amacıyla dış baskılara maruz kaldığını belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir gemiye yönelik saldırıya karışmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini belirtti. Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان FM. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد خلال لقائه نائب رئيس حكومة إقليم شمال العراق قباد الطالباني بأن الإدارة الحالية ماضية باستكمال مشاريع الإدارة السابقة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث خلال لقاء مع النائبة سلوى المفرجي ملف الخدمات والمشاريع في المحافظة. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن إدارة المخاطر تمثل خط الدفاع السيادي لحماية المال العام. النائب محمد أبو العيس يؤكد أن مشروع قانون سلم الرواتب سيرى النور قريبا لإنصاف شرائح الموظفين. وزارة التخطيط والتعليم تصدران توصيات مشتركة لمواجهة الفقر والبطالة. وزارة النفط تعلن أن مشروع أنبوب بصرة حديثة سيوفر 15,000 فرصة عمل. اللجنة المالية النيابية تعلن دراسة كاملة لتثبيت العقود واتفاق شبه نهائي على تحويل الأجور اليومية. الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعلن عن حملة تفتيشية لمراقبة صلاحية المواد الغذائية غرب بغداد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية. وزارة الصحة صالح الحسناوي يعلن إطلاق بطاقة الضمان الصحي الذكية ضمن منظومة ضماني الرقمية. وزارة المالية تعلن إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيد يؤكد أن النظام الإيراني ينهب موارد العراق ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستغل نفطه لتمويل الإرهاب. حركة حماس تؤكد أن جريمة استهداف نجو الخليل الحية تأتي ضمن محاولات الاحتلال للتأثير في إدارة المقاومة ومواقفها السياسية. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يؤكد تعرض إيران لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يؤكد أن إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى السلام والأمن الإقليمي. إيران تنفي ضلوع قوتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن الأزمة مع إيران سوف تنتهي سريعاً. هجوم أوكراني على مبان سكنية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية يتسبب في إصابة 13 شخصاً. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

0: يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM radyosu.

القرض مليين منين اتمادم يا القرض قربان وتوجد لاري ارسز جد من دلم

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Sadır Hareketi Lideri Mukteda Sadır, Başbakan adayı Ali Zeydi'ye yolsuzlukla mücadele, dış ilişkileri güçlendirme ve silahlı gruplara yakın kitleleri yeni hükümetin oluşumundan uzak tutma çağrısında bulundu. Başbakan adayı Ali Zeydi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması, hukukun uygulanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi için çalışacağı sözünü verdi. İmar ve Kalkınma İtilafı üyesi Kamil Akili, parlamentonun salı günü kabinenin bir kısmını oylamaya sunmakta istekli olduğunu duyurdu. Petrol Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ali Elbehadili'yi yönelik suçlamaları yalanlayarak hukuki süreç ve yargıya saygı duyduklarını belirtti. Güvenlik kaynağı, sosyal medyada Bağdat'ın Mansur bölgesinde Amerikalı bir kadının kaçırıldığına dair yayılan haberin asılsız olduğunu belirtti. İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısına bir sivil savunma personeli yaşamını yitirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, müzakeresi süren anlaşmanın hızlı şekilde imzalanmaması halinde İran'a daha sert saldırılar düzenlemekle tehdit etti. Amerika ordusu İran'a ait iki gemiyi vurduk açıklamasını yaptı. Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda İran ve Amerika güçleri arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Ukrayna güçleri, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, 145 İHA'nın düşürüldüğünü ve 1300'den fazla Ukrayna ihlallerinin kaydedildiğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. زعيم الشيعي الوطني مقتدى الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف علي زيدي إلى قمع الفساد وتعزيز العلاقات الخارجية وإبعاد الكتل التي لها فصائل مسلحة عن تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة. عضو ائتلاف الإعمار والتنمية كامل العقالي يكشف عن توجه مجلس النواب للتصويت على جزء من الكابينة الحكومية يوم الثلاثاء المقبل. النائب عن تيار الموقف الوطني غالب محمد يؤكد عدم توزيع المناصب على أساس النقاط سيكون له تداعيات سلبية. وزارة النفط تنفي الاتهامات الموجهة إلى وكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي وتؤكد احترامها للإجراءات القانونية والقضاء. مصدر أمني ينفي وجود أي حالة اختطاف لمواطنة أمريكية في منطقة المنصور ببغداد كما تم تداوله في بعض المنصات. هيئة الجمارك تعلن عن إحباط تهريب 24 عجلة دون الموديل في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط. تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال خطيب مقام السيدة زينب الشيخ فرحان المنصور التي وقعت الأسبوع الماضي بريف دمشق. فرض حالة تأهب قصوى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وداخله تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من جهة إيران، وذلك مع تجدد القتال بين واشنطن وطهران. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بشن ضربات أكثر شدة إذا لم توقع بسرعة على اتفاق يجري التفاوض بشأنه. الجيش الأمريكي يشن غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراضها هجمات إيرانية على مدمرات أمريكية متجهة من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان بضربات دفاعية. منظمة الصحة العالمية تعلن أنه لا لقاحات أو علاجات لمواجهة فيروس هانتا حتى الآن. القوات الأوكرانية تشن هجوما بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 145 طائرة مسيرة وتسجيل أكثر من 1300 انتهاك أوكراني. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.